متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك وألسنتنا رطبة بذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وآمنا من سطوتك ومكرك يا الله jadikanlah hati-hati kami penuh dengan kecintaan kepadamu. Jadikanlah lidah-lidah kami yang sentiasa akan basah dalam mengingatimu. Bantulah kami, ya Allah, untuk sentiasa berzikir kepadamu dan mensyukuri nikmat-nikmatmu. Ya Allah, yang maha pemurah lagi maha mengasihani, lindungilah kami, ya Allah, dari kebencian dan kemurkaanmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.